0: قامت اخيل الماء دات شخونتا اخنصخ خونقلول خيل مقور جو اخلال برنين اشتويتا دات كي واخ ايقت قوالا ايق واختي تنبين تخونك اشك تخون شون تي تخون يابل تي تويت خون لولور برعاشة دات قمت قابا كيبا Alishke de comunidad de San Miguel Oxa ol chonklale tat atsan shekhan de tat
1: atsan shekhan ne de tat
0: blonko atot
2: Homel zakh tuhlal de norte chon tat tu ha ambil mazakh qona hale tiqe نشان قانا نتيا بي واقي خد قوالا اخان شبيتش تغ ديسيرتو نيوك جناغ تونا دو وايخ اشتي توك اخ اوك تاخو شكونا كي خاجي قولا تاقا اش اعك شلقنا كي خاتم كبونا اش نشان قانا نتيا بي واقي خد قوالا اي خان شاقناش اهاتينا كيو كاقيل ماخ اخ كيش تي خا كوارت خاتيبا ايكش اخ كيول اتخان شان قانا نتيا تات
1: اتخان شان قانا نتيا تات